0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. تم الأحاء يتطيع القصة العربية إذاعة الفاتيكان تنطيق برمجة عربية حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: إن الوعود بسعادة سهلة وفورية قد تدعو إلى الإعجاب، ولكنها غالبا ما تتلاشى دون ترك أي أثر، بينما تبقى التساؤلات الأكثر عمقا والقلق الذي يسكن القلب والرغبة في فرح قادر على الاستمرار. ومن هذه الهشاشة بالذات يمكن أن ينشأ مسار إيمان أصيل في اللقاء مع الله الذي يروي عطش كل قلب ويمنح القوة للبدء دائما من جديد. هذا هو جوهر الرسالة التي وجهها البابا ليون الرابع عشر من خلال نص وقعه أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى الشباب القادمين من 73 دولة والمجتمعين في ميديغوريه بمناسبة افتتاح مهرجان الشباب الدولي ملادي فيست المخصص لهم. تلي النص من قبل الزائر الرسولي الخاص لرعية ميديغوريه رئيس الأساقفة ألدو كافالي قبل وقت قصير من القداس الإلهي الذي ترأسه السفير البابوي في البوسنة والهرسك وجمهورية الجبل الأسود رئيس الأساقفة فرانسيس أسيزي تشوليكات. وفي الرسالة حث الحبر الأعظم الشباب والفتيات على العودة إلى النبع، إلى المسيح سر الحياة الجديدة والفرح الأصيل، داعيا إياهم لإعادة اكتشاف جمال اللقاء الشخصي مع الرب الذي يروي عطش كل قلب ويمنح القوة للبدء دائما من جديد من خلال الصلاة والإصغاء لكلمة الله والأسرار المقدسة. كما شجع البابا الشباب على البحث بصدق عن الحقيقة التي تحرر دون الانقياد وراء أوهام السعادة العابرة، ففي إثر يسوع يمكن لكل فرد أن يقبل حتى أصعب التساؤلات وقلق القلب كفرصة للتمييز والنمو في الإيمان. وجاءت الدعوة الختامية لكي يسمحوا للروح القدس أن يقودهم ويثقوا بشفاعة مريم لكي يصبحوا شهودا منيرين للإنجيل وصانعي أخوة وبناة سلام في المجتمع. إن الكنيسة بحاجة إلى فرحكم وشجاعتكم وشهادتكم ليتمكن الكثيرون غيركم من لقاء المسيح. هذا هو النداء الذي وجهه البابا ليون الرابع عشر في رسالة فيديو إلى الشباب والفتيات في الإكوادور المجتمعين في إبارا بمناسبة اليوم الوطني الثامن للشباب الذي يعقد من 31 من تموز يوليو وحتى 2 من آب أغسطس، حاثا إياهم على أن يسمحوا لحب المسيح أن يغيرهم وأن يكونوا صانعي مغفرة ومصالحة وسلام. ومن البابا للشباب تحية ملؤها المحبة ودعوة من خلال التذكير بشعار الحدث ثقوا أنا قد غلبت العالم، إلى الإصغاء إلى دعوة الرب واتباعه بعزم وثبات. وأكد الحبر الأعظم أن اللقاء بيسوع المسيح يملأ القلب بالفرح ويمنحنا القوة لنكون شهودا لحبه ورحمته. وفي ختام رسالة الفيديو وقبل أن يمنحهم البركة أوكل البابا جميع شباب الإكوادور إلى سيدة التقدمة، معربا عن أمله في أن تكون مريم النموذج الذي يستلهمون منه لعيش الإنجيل وتكريس ذواتهم على مثالها لمشروع الله في حياتهم.
2: يبدأ اليوم الثالث من آب أغسطس في أسيزي اللقاء الفرانسيسكاني للشباب Go Franciscan Youth Meeting، والذي سيختتم في السادس من الشهر، حيث سيترأس قداسة البابا ليون الرابع عشر قداسا إلهيا في بازليك القديسة مريم سيدة الملائكة. وحول انتظار لقاء الأب الأقدس مع المشاركين في هذا الموعد الهام وحول برنامجه، تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية

0: أحد مسؤولي تنظيم لقاء الشباب الراهب الأب لوكا دي باسكوالي. وتوقف في البداية عند زيارة البابا لون الرابع عشر الرعوية إلى السيزي التي ستبدأ مبكرا في اليوم الأخير للقاء أي الخميس السادس من آب أغسطس، وذلك تحديدا في 8:30 صباحا. وأضاف أن زيارته ستكون كلها في بازيليك القديسة مريم سيدة الملائكة، حيث الكنيسة التي أصلحها القديس فرانسيس وعاش فيها وأسس فيها رهبنة الأخوة الأصاغر وفيها مات. وصل الأب دي باسكوالي واصفا هذه الكنيسة بالمكان الأساسي لهذه الجماعة الرهبانية، وأيضا للاحتفال بمرور 800 سنة على وفاة القديس فرانسيس. وتابع أن في هذه الكنيسة سيعيش البابا لون الرابع عشر لحظة قصيرة من الصلاة ليخرج بعدها إلى الساحة، حيث سيصغي إلى أسئلة يوجهها إليه الشباب وسيجيب عليها، لتلي ذلك تحيته في الدير لممثلي الرهبنة الفرنسيسكانية. وفي 10:30 تقريبا سيترأس الحبر الأعظم القداس الإلهي في البازيليك. وفي حديثه عن هذا القداس أعرب المسؤول الفرنسيسكاني عن قناعته بأن قداسة البابا سيقدم إلى الشباب في عظته كلمة تتضمن ما عاشوه خلال الأيام السابقة، وذلك في إشارة إلى أن من بين المشاركين في اللقاء سيكون هناك أيضا من شارك في المسيرة الفرنسيسكانية 44 إلى جانب برنامج اللقاء. وأضاف أن الشباب وعقب القداس الإلهي والذي سيعود بعده البابا لون الرابع عشر إلى الفاتيكان سيسلمون ما وصفه بميثاق إرسالي. وأوضح هنا أن الشباب سيشاركون قبل لقاء الأب الأقدس في ورشات عمل ستتطرق إلى مواضيع مختلفة، وسيكونون من جهة مدعوين إلى الإصغاء، بينما من جهة أخرى سيكونون هم أنفسهم الأبطال وسيتمكنون من أن يقولوا ما لديهم. وفي النهاية وصل الأب لوكا دي باسكوالي، سيتم إعداد ملخص لما تم تقاسمه مع الشباب، وعلى هذا الأساس ستعد هذه الوثيقة أي الميثاق الإرسالي ليتمكن الشباب من أن يعيشوا هذا مجددا في واقعهم المحلي. وعن أهم اللحظات المرتقبة في هذا اللقاء، قال الراهب أحد المسؤولين عن تنظيم الحدث أن جوهر اللقاء هو ورشات العمل المذكورة، وأضاف أن في الأمسية الأولى سيصل الشباب وسيصغون إلى تعريف بهذا اللقاء سيكون مفتاحا لما سيعيشون خلال هذه الأيام، وذلك من خلال ما سيقول لهم أسقف السيزي المطران فيليتشي أكروكا والبروفيسور ماركو إربا الذي سيحدثهم عن حياة قديس السيزي والرهبنة الفرنسيسكانية اليوم، وأيضا عن اللقاء. ثم ستكون هناك ورشات عمل حول السلام والمغفرة والدعوة، ما سيشكل فرصة للشباب للتمكن من الإصغاء إلى دعوة الله في حياتهم. ووصل الأب دي باسكوالي أن المشاركين سيعيشون بالتالي في الثلاثاء الرابع من الشهر يوم إصغاء، ثم سيتمكنون في اليوم التالي من التحدث والتعبير عما في داخلهم. وتابع أن اللقاء سيتضمن مبادرة هامة بالنسبة لمنظميه، وهي تخصيص كابيلا يمكن للشباب أن يتوجهوا إليها ما بين ورشة عمل وأخرى. ستكون هناك أيضا الاحتفالات الإفخارستية اليومية في بازيليك القديسة مريم سيدة الملائكة، كما سيتمكن المشاركون من زيارة معرضين خاصين. هذا وقد تطرقت المقابلة إلى مشاركة شباب غير مؤمنين أيضا في هذا اللقاء، وأجاب الأب دي باسكوالي على سؤال حول المفهوم الذي انطلقت منه دعوة غير المؤمنين أيضا، فقال إن ملاحظة مواصلة القديس فرانسيس جذب الأشخاص بغض النظر عن الإيمان قد شجعنا على توفير فرصة لمن يريدون تجاوز الأحكام المسبقة للتعامل مع المواضيع الهامة في الحياة وربما أيضا للقاء الرب. وأجاب المسؤول الفرنسيسكاني أيضا على سؤال حول العلاقة بين الشباب والقديس فرانسيس، فقال إن ما يجذبهم إلى هذا القديس هو بساطته وكونه حالما كبيرا، فقد كان في بحث متواصل. وأضاف أنه من الحزين أن نرى اليوم أن هناك من الشباب من لا يعرفون الإجابة على سؤال ما هو حلمك، ومن المفيد أن يتعرفوا على حياة القديس فرانسيس ورؤية كيف كانت لديه دائما الجرأة.
1: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي يوم الأحد 2 آب أغسطس في كنيسة مارجرجس في إهدن في شمال لبنان بمناسبة عيد مولد الطوباوي البطريرك مار أستفان بطرس الدويهي. ألقى البطريرك الراعي عظة قال فيها: يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذه الذبيحة الإلهية في ذكرى مولد الطوباوي البطريرك أستفان الدويهي هنا في مدينته إهدن التي أحبها وحملها في قلبه أينما حل، فعاد إليها بعد أسفاره ومسؤولياته علما وتاريخا وقداسة وذاكرة حية. وأضاف: كان ابنا لإهدن لكنه صار أبا للكنيسة المارونية، كان ابنا للوادي المقدس لكنه حمل تراث هذا الوادي إلى الكنيسة الجامعة والعالم، لقد عاش في زمن الاضطرابات لكنه لم يسمح للاضطراب أن يسكن قلبه أو يشل فكره، كان مفكرا ومعلما ومؤرخا وباحثا وراعيا، جمع بين دقة العالم وحرارة المؤمن وبين أمانة المؤرخ وقلب الأب، لم يكتب ليجمع المعلومات بل لكي يحفظ هوية جماعة وذاكرة شعب وإيمان كنيسة هي الكنيسة المارونية. وأشار غبطته إلى أن البطريرك الدويهي عاش في زمن قاس وعرف الاضطراب والملاحقة، لكنه لم يسمح للخوف أن يطفئ رسالته ولا للمحن أن تنتزع منه إيمانه، بل بقي ثابتا في رجائه حارسا للهوية وخادما للكنيسة والإنسان. وأضاف البطريرك الراعي يقول: لبنان اليوم ما زال يتنفس بصعوبة تحت وطأة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ويعيش قلق اتساع المواجهات في المنطقة، وهو مدعو ليضع المصلحة العامة فوق المصالح الضيقة والحقيقة فوق الحسابات الشخصية والدولة فوق الانقسامات. فالمسؤول الذي يبقى أسير موقعه يفقد معنى المسؤولية، أما من يخرج من ذاته إلى خدمة الناس فيجد ذاته ودوره. خلاص الوطن، أضاف البطريرك الراعي يقول، يبدأ عندما تتحول السياسة من صراع على النفوذ إلى خدمة للخير العام، والإدارة من مساحة للمحسوبيات إلى بيت للكفاءة، والقضاء إلى حصن للعدالة، والاقتصاد إلى ضمانة لكرامة العائلات ومستقبل الشباب. في هذه المرحلة الدقيقة، أضاف البطريرك الراعي، نقول مجددا ونكرر: السلام نريده قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبنائه ويبعد عنه نار الحروب، نريده سلاما عادلا وشاملا ودائما تبنى في ظله الدولة ويعيش فيه اللبناني آمنا على حاضره ومستقبل أولاده، نجدد دعمنا لاتفاق الإطار بوصفه مسارا وطنيا لمعالجة القضايا العالقة وتثبيت السلام الدائم والعادل والشامل وحفظ سيادة الدولة على كامل أراضيها. وتابع البطريرك الراعي قائلا: إننا نقف إلى جانب النازحين والمتضررين ونطالب بالإسراع في إعادة الأعمار، لأن سلام لبنان من سلام الجنوب، فإعادة بناء القرى والبيوت هي تثبيت للناس في أرضهم ورد الحق إلى أصحابه وإعادة الحياة إلى أرض دفعت ثمنا باهظا، ونؤكد أن الدولة هي المرجعية الشرعية لجميع اللبنانيين، وأن وحدة القرار والسيادة وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية تحمي الوطن من الفوضى والانقسام. في عظته مترئسا القداس الإلهي الأحد 2 آب أغسطس، قال البطريرك الماروني ماربشار بطرس الراعي: ونحن على مشارف 4 آب تعود إلينا ذكرى انفجار مرفأ بيروت، جرحا لم يندمل ووجعا لا يجوز أن يتحول إلى مناسبة عابرة نستذكر الضحايا في وجع عائلاتهم وجرحاهم والمتضررين، ونقول بوضوح: لن ننسى ولا نقبل أن تدفن الحقيقة تحت ركام المرفأ. إن العدالة حق لا يسقط، وكشف الحقيقة والمسؤوليات واجب لا يجوز تعطيله، ومطالب أهالي الضحايا والمتضررين هي مطلب كل لبناني يؤمن بدولة القانون.
2: تستضيف العاصمة التنزانية دار السلام في مركز كوراسيني فعاليات المؤتمر الثاني لجمعية علماء الليتورجية الأفارقة بمشاركة نحو 100 خبير ومتخصص في العلوم الطقسية من مختلف أنحاء القارة، ويناقش المشاركون على مدى أسبوع كامل قضية جوهرية تعنى بحاضر الكنيسة ومستقبلها تحت عنوان ممارسات الانثقاف الليتورجي في أفريقيا، الماضي الحاضر والأفاق المستقبلية. تأتي هذه المحطة الفكرية والرعوية استكمالاً للمسيرة التي انطلقت في المؤتمر الأول بالعاصمة السنغالية دكار عام 2023، حيث أتاح ذلك اللقاء تقييم الواقع الطقسي بعد 60 عاماً على المجمع الفاتيكاني الثاني، ورصد التحديات والأفاق الكفيلة بتوفير إطار ليتورجي أصيل يرافق نمو الكنائس المحلية ونضجها. وفي حديث خاص لوسائل إعلام الفاتيكان، سلط الأب أبولينير كواكو آدامز أستاذ الليتورجية في الإكليريكية الكبرى للقديس بولس في أبيجان وعضو الجمعية الضوء على مفهوم الليتورجية في السياق الأفريقي، موضحا أنها ليست مجرد طقوس وشعائر شكلية، بل هي إيمان الكنيسة الذي تم الاحتفال به عبر أزمنة حية. وأكد الأب آدامز أن الهدف لا يكمن في إيجاد ليتورجية أفريقية منفصلة، بل في عيش الليتورجية المسيحية الجامعة بروح وأعماق أفريقية. وإذا استشهد برؤية اللاهوتي الأب بيدرو أروبي، أوضح أن الانثقاف يختلف جذريا عن التكيف الظاهري أو التعديل السطحي، فهو عملية تجسيد حي لرسالة الإنجيل في صلب الثقافة المحلية، لتصبح هذه الثقافة نفسها أداة للتعبير عن الإيمان ومصدر إلهام يجددها ويحررها من الداخل بنور الكلمة الإلهية. وأشار الباحث الإيفواري إلى 4 أركان أساسية تحكم هذا المسار: تجذير المسيحية في تنويع التقاليد الثقافية الأفريقية، وتنقية الثقافات وتحويلها في ضوء تعاليم الإنجيل، إيصال الرسالة إلى مختلف أبعاد الحياة الفردية والاجتماعية، وأخيراً تعزيز نضج الكنيسة لتكون قادرة على تسمية وجودها وعيش إيمانها بأسلوب مسيحي أصيل. وفي قراءته للواقع الحالي، لفت الأب آدامز إلى وجود تجارب ناجحة ومثمرة في القارة الأفريقية، لا سيما في مجالات العمارة الكنسية والموسيقى والترانيم باللغات المحلية، غير أنه حذر في الوقت عينه من الممارسات الارتجالية والمحاولات الخاطئة التي قد تفرغ الطقس الإفخارستي من بعده القدسي، متحولة إلى مظاهر فولكلورية تتناثى مع جوهر العبادة والخشوع المطلوبين. وشدد في هذا الصدد على ضرورة الاحتكام دائماً إلى تعاليم الكنيسة بهدف تنقية الممارسات وإبعاد كل ما يعيق الحضور الإلهي في الاحتفالات الليتورجية. هذا ويسعى المؤتمرون في دار السلام إلى الخروج بخارطة طريق عملية تسهم في ترسيخ هذه الرؤية الرعوية من خلال التعامل مع عدة تحديات محورية: التنشئة والتعليم، من خلال إعداد وتطوير مناهج تعليمية وتربوية شاملة تعنى بالتاريخ واللاهوت الليتورجي في الجامعات والمعاهد الكاثوليكية عبر القارة. ثانياً، الفن والموسيقى المقدسة، من خلال إعادة قراءة الفن الكنسي والعمارة والموسيقى الشعبية وتوجيهها لكي تخدم البعد الروحي والجمالي للاحتفالات. وأخيراً، التطبيق الميداني، من خلال مراجعة وثائق الكنيسة الخاصة بالانثقاف ودراسة كيفية تطبيقها بروح من المسؤولية والوعي بالخصوصيات المحلية. وختم الأب آدامز حديثه لوسائل إعلام الفاتيكان بالتأكيد على أن كل خطوة تتخذ في هذا المجال تعد عودة إلى النبع الأصيل للكنيسة، لكي تتمكن الجماعات المؤمنة في أفريقيا من تحقيق الملائمة الكاملة بين الإيمان الذي تعترف به والإيمان الذي تحتفل به في حياتها اليومية.
3: تعرف الأخت جوديتا ساكوفا في دمشق بالراهبة التي تدير المستشفى الفرنسي، وعلى مدى 4 سنوات أدارت مع جماعتها الرهبانية هذا الصرح الطبي الذي يضم 108 أسرة، وتملكه جمعية راهبات المحبة للقديس منصور ديبول. وفي ظل أهوال الحرب والصعاب تسعى الأخت جوديتا ومجلس إدارتها للتعامل مع المخاوف العميقة لدى المسيحيين المحليين والنزيف المستمر لسطوة الهجرة بين الشباب والمشقة اليومية لبث الأمل في نفوس المرضى. تتمتع الأخت جوديتا بخبرة تمريضية تمتد ل33 عاما كعضوة في جمعية راهبات المحبة، حيث عملت في مخيمات اللاجئين ومناطق النزاع قبل وصولها إلى سوريا، وقد استلهم أخلاصها للعمل الإنساني منذ سنوات عبر مقال قرأته عن الفقر المدقع للاجئين الفارين من العنف. وعند وصولها إلى دمشق لأول مرة لم تكن تتحدث العربية وكانت تعرف بعض الإنجليزية والفرنسية فقط، لكنها سرعان ما تكيفت مع نظام الرعاية الصحية المحلي وأثبتت حضورها في غرفة العمليات مستعينة بأطباء شرحوا لها الإجراءات بصلابة وصبر، مما جعلها تجد شغفا كبيرا في مهامها الطبية ولا سيما عند المساعدة في عمليات الولادة القيصرية. واليوم يتركز دورها على إدارة المستشفى لضمان استمراره في تحقيق رسالته الأساسية برعاية الفقراء، مع الحفاظ على استقراره المالي. يضم المستشفى حوالي 250 موظفا مدنيا من خلفيات دينية متنوعة، ويتعاون مع ما يقارب 130 طبيبا، ويعتمد على التوازن بين تقديم العلاج بأجر وتقديم الرعاية الخيرية. ونظرا لعدم وجود جهة تمول كافة تكاليف العلاج للمحتاجين، يستقبل المستشفى المرضى القادرين على دفع لضمان استمرارية تقديم الخدمة لمن لا يملكون المال، كما يتشارك العمل عن قرب مع منظمة كاريتاس والجهات المتبرعة دوليا، مستفيدا في السنوات السابقة من مبادرة المستشفيات المفتوحة التابعة للفاتيكان لتقديم جراحات منقذة للحياة في حالات الطوارئ. لقد تغير المجتمع السوري بشكل دراماتيكي منذ اندلاع الحرب عام 2011، فالأزمة الاقتصادية تجبر الكثير على العمل في وظيفتين للبقاء على قيد الحياة، في حين أدت الهجرة الجماعية إلى تفريغ المنطقة من الكفاءات والمتعلمين ولا سيما من أبناء الطائفة المسيحية والأقليات، كما جعلت التوترات الإقليمية من التفجيرات والشرارات المتبادلة جزءا من الحياة اليومية. وتستحضر الأخت جوديتا الحادث التفجير كنيسة أرثوذكسية مجاورة، حيث استقبل المستشفى الفرنسي نحو 80% من المصابين. وعندما سئل الشباب المصابون بعد الجراحة عما يمكن تقديم المساعدة به، كانت إجابة معظمهم واحدة: نريد فقط مغادرة البلاد. ورغم العنف المحيط يصر المستشفى على أن يظل واحة للكرامة والأمان والاحترام، وفي بلد تعود معظم مرافقه الصحية للقطاع الحكومي أصبح المستشفى الفرنسي رمزا للثقة لدى العائلات من مختلف الأطياف. وتستمر المؤسسة في توسيع قدراتها الطبية، حيث افتتحت مؤخرا قسما جديدا لأمراض القلب يقدم عمليات القسطرة وجراحة القلب المفتوح لضمان وصول الجميع لرعاية عالية الجودة. وتتعدى الخدمات النطاق الطبي إلى الجانب الإنساني، حيث قدم المستشفى المأوى للعاملين الصحيين الذين فقدوا بيوتهم، ووفر وسائل نقل آمنة للموظفين لتجنب مخاطر السفر ليلا عبر شوارع دمشق المظلمة التي تعاني من انقطاع الكهرباء والخوف. ورغم الاعتماد الكبير على الدعم الخارجي والحاجة الماسة لسيارة إسعاف جديدة وتغطية تكاليف العمليات للفقراء، تتجدد الآمال عبر مواقف إنسانية مؤثرة. تتذكر الأخت جوديتا بشرى ولادة طفلة مبتسمة في الشهر السادس بالتزامن مع عيد القديس ميخائيل وتسميتها ميشا، واليوم أصبحت هذه الطفلة بعمر السنتين وتتمتع بصحة جيدة لتكون تذكيرا حيا للراهبات والكادر الطبي بالهدف النبيل الذي من أجله تستمر رسالتهم.
4: في مبادرة إنسانية تحمل الكثير من معاني التضامن والمشاركة، أطلقت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية في قبرص النسخة الخامسة من برنامجها السنوي العطلة التضامنية، والذي يستمر حتى نهاية شهر آب أغسطس الجاري بمشاركة نحو 100 متطوع قدموا من دول أوروبية مختلفة، بينهم إيطاليون وفرنسيون وإسبان، اختاروا أن يستبدلوا عطلتهم الصيفية بخدمة اللاجئين والوقوف إلى جانبهم. يتوزع هؤلاء المتطوعون بين مخيمي بورنارا القريب من العاصمة نيكوسيا وكوفينو، حيث يقيم مئات طالبي اللجوء الذين ينتظرون منذ سنوات الحصول على فرصة لمواصلة حياتهم في مكان أكثر أمنا واستقرارا. ولا يقتصر دور المتطوعين على تقديم المساعدات وحسب، بل يقوم أساسا على الإصغاء وبناء علاقات إنسانية ومرافقة اللاجئين في تفاصيل حياتهم اليومية. فهم ينظمون أنشطة تعليمية وترفيهية، ويقدمون الدعم النفسي والاجتماعي، ويمنحون المقيمين في المخيمات فرصة للحديث عن تجاربهم وآلامهم أمام أشخاص مستعدين للاستماع إليهم باهتمام واحترام. تعود جذور هذه المبادرة إلى زيارة البابا فرانسيس إلى الجزيرة في كانون الأول ديسمبر من العام 2021، والتي سلطت الضوء على أوضاع المهاجرين واللاجئين في الجزيرة الواقعة على أحد أهم طرق الهجرة نحو أوروبا. ومنذ ذلك الحين حرصت جماعة سانتيجيديو على تحويل هذه اللفتة إلى مشروع إنساني مستمر يعكس قيم التضامن والكرامة الإنسانية. يقول بهذا الصدد المسؤول في الجماعة الكاثوليكية جان كارلو بينسا، يقول إن موقع قبرص الجغرافي يجعل منها محطة رئيسية للعديد من المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أن كثيرين منهم يجدون أنفسهم عالقين فيها لفترات طويلة بانتظار البت في طلبات اللجوء أو الحصول على تصاريح تسمح لهم بمتابعة رحلتهم. ورغم أن عدد المقيمين في مركز بورنارا انخفض اليوم إلى نحو 150 شخصا بعد أن تجاوز 2500 عند انطلاق هذا المشروع، فإن هذا التراجع لا يعني تحسنا في أوضاع بلدانهم الأصلية، بل يعكس بحسب بينسا تزايد الصعوبات التي تواجه طالبي اللجوء في الوصول إلى أوروبا. أما في مخيم كوفينو فيعيش نحو 500 لاجئ، معظمهم من العائلات، يستطيع بعضهم العمل بشكل محدود، لكنهم يظلون عالقين لسنوات طويلة بانتظار مستقبل مجهول.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي لمنظمة سيجنس في مدينة كيغالي برواندا من الثالث حتى الثامن من شهر آب أغسطس عام 2026، وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. جاء فيها يوجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر تحياته الحارة وتأكيده على قربه الروحي من جميع المجتمعين في المؤتمر العالمي لمنظمة سيجنس في كيغالي، ويأمل قداسته أن تسهم مداولاتكم في إعطاء دفعة جديدة لضمان أن تعزز منصات التواصل الخير العام للعائلة البشرية. تابع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بالقول: غالبا ما يشار إلى عصرنا الحالي بالعصر الرقمي، حيث يدار جانب كبير من حياتنا بواسطة التكنولوجيا الرقمية والإنترنت. يؤكد قداسته في رسالته العامة الإنسانية الرائعة أن تواصل عبر الإنترنت ليس مجرد نقل للمعلومات، بل هو خلق لثقافة قائمة بذاتها بما له من قدرة على تشكيل الطريقة التي يدرك بها الناس العالم، وبالتالي التأثير بشكل عميق على الضمير الجماعي. وفي هذا الصدد يأمل قداسته أن تسعى تأملاتكم حول موضوع التواصل الرقمي من أجل الانسجام الثقافي والرفاه البيئي إلى إيجاد سبل لتعزيز استراتيجيات وأدوات تواصل تستلهم من السعي وراء الحقيقة واحترام الكرامة الإنسانية. وبهذه الطريقة سيؤدي عملكم إلى إرساء ثقافة تعكس قيم الإنجيل المتمثلة في الشركة والسلام والأمانة البيئية. وخلص أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى القول: إذ يكل جميع المشاركين إلى شفاعة مريم أم الكنيسة، مؤكداً على صلواته لكي تؤتي جهودكم ثمارا تدوم. يمنح الأب الأقدس بركته الرسولية كعربون للحكمة والقوة في الرب.
2: الحوار للقوة، التفاهم للقمع، الدبلوماسية للإيديولوجية. من غواتيمالا، حيث يقوم بزيارة منذ الأول من آب أغسطس الجاري للاحتفال بمرور 90 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي، والتي وصفها بمحطة تاريخية تحققت على أساس الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل والتعاون المستمر، ينظر الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى المشهد العالمي، ويوجه نداء إلى المجتمع الدولي لتفعيل أدوات الدبلوماسية من أجل حماية تلك الحقوق الأساسية التي تبدو أنها تفقد حيويتها، مفسحة المجال بدلا من ذلك للإيديولوجيا والقوة والقمع. تحدث الكاردينال بارولين إلى السلك الدبلوماسي المحتشد بعد ظهر الاثنين الثالث من آب أغسطس في مقر السفارة البابوية في مدينة غواتيمالا، وتعد هذه الفعالية الموعد الأخير في يوم شهد لقاء أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان برئيس الجمهورية برناردو أريفالو، ثم بوزير الشؤون الخارجية كارلوس راميرو مارتينيز ومجموعة من ممثلي الشعوب الأصلية. وكان هؤلاء قد شاركوا يوم الأحد في الكاتدرائية الكبرى في قداس الشكر الإلهي الذي ترأسه الكاردينال بارولين، حيث حث في عظته السلطات المدنية والكنسية على بناء مجتمع أكثر عدالة وأخوة وتضامنا بكسر ديناميكيات الإزدراء والإهمال والإنحيازات الناجمة عن عدم المساواة والفساد. وأمام الدبلوماسيين الغواتيماليين، دعا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى تفكير عميق حول مدى أهمية الخيار المعتمد للحوار والتفاهم، ولا سيما كما شدد عندما نلاحظ مجتمعا دوليا تستبدل فيه الدبلوماسية التي تعزز الحوار وتطلب التوافق بين جميع الأطراف بدبلوماسية قائمة على القوة، سواء من قبل أفراد أو مجموعات من الحلفاء. وقال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إن الحق في حرية التعبير وحرية الضمير والحرية الدينية، بل وحتى الحق في الحياة، يتم تقييدهم باسم حقوق أخرى يدعى أنها جديدة، والنتيجة هي أن منظومة حقوق الإنسان ذاتها تفقد حيويتها وتفسح المجال للإيديولوجية والقوة والقمع. وذكر في هذا السياق بالمهمة الدبلوماسية للكرسي الرسولي وسمتها الفريدة والمتمثلة في عدم السعي وراء مصالح اقتصادية أو استراتيجية، بل البحث دائما عن وضع الشخص البشري في المحور وتسهيل اللقاء بين الشعوب وتقديم المساهمة الأخلاقية والروحية النابعة من الإنجيل ومن العقيدة الاجتماعية الغنية للكنيسة بما يسهم في بناء الخير العام. وأوضح الكاردينال بارولين أن هذه المهمة أمام مستجدات عصرنا تتجسد في تجنب الحماس السطحي أو المخاوف العقيمة وتقديم معايير تمييز بلغة الإنجيل، وهي معايير مثل كرامة الشخص والوجهة العالمية للخيرات والاهتمام بالفقراء والعناية بالخليقة والسلام، ويمكن أن تترجم إلى ممارسات عملية مثل التخطيط المسؤول وتقييم التأثير البشري والاجتماعي وإدماج الفئات الأكثر هشاشة والتعليم الرقمي والبحث والصناعة الموجهين نحو العدالة والسلام. وهذا كله قد وجد تطويرا له بالفعل في غواتيمالا، الأرض ذات الجذور المسيحية العميقة التي زارها القديس بولس الثاني 3 مرات في عام 1983 وعام 1996 وعام 2002، والتي تمتلك إرثا بشريا وروحيا استثنائيا يعود أيضا إلى غنى الشعوب الأصلية التي تسهم بتنوع ثقافاتها وتقاليدها في بناء مجتمع أكثر إدماجا ومصالحة وتضامنا. وأضاف الكاردينال بارولين لقد وجد الكرسي الرسولي في غواتيمالا محاورا منفتحا على الحوار وحساسا تجاه القيم الكبرى التي يقوم عليها التعايش البشري، الكرامة غير القابلة للانتهاك لكل شخص وتعزيز الخير العام والاهتمام بالأشخاص الذين يعيشون في وضعية الهشاشة والبحث المستمر عن السلام. كما ذكر في هذا السياق بالتعاون خلال هذه العقود 9 بين غواتيمالا والكرسي الرسولي، والذي تجسد في مجالات مثل المرافقة الرعوية للشعب الغواتيمالي والخدمة التربوية والصحية للعديد من المؤسسات الكنسية وتعزيز الحرية الدينية والدفاع عن الكرامة البشرية. واختتم الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان كلمته بتوجيه الشكر للسلطات الغواتيمالية على روح التعاون في العلاقات الثنائية ولمختلف الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي وللسفراء البابويين الذين ساهموا بتفان وحكمة على مدى العقود 9 الماضية في تعزيز هذه الصداقة المؤسساتية، وللكنيسة المحلية التي تتعاون بتواضع في تعزيز مجتمع تسود فيه العدالة واحترام الحياة والحرية وتنشئة الأجيال الجديدة والعناية بالخليقة.
3: بدأ اليوم 4 أغسطس في جامعة سوغانغ في سيول عاصمة كوريا الجنوبية اللقاء المسيحي الكونفوشي الأول، وموضوعه السماء الجديدة، الأرض الجديدة، والداتونغ أي التناغم الكبير، حوار مسيحي كونفوشي من أجل بناء مجتمع مثالي. وفي الجلسة الافتتاحية تحدث عميد دائرة الحوار بين الأديان الكاردينال جورج جايكوب كوفاكاد عن أن المسيحية والكونفوشية ورغم أصولهما المختلفة هما من بين أكبر التقاليد الحضارية التي شكلت بعمق التطور الأخلاقي والثقافي والاجتماعي للمجتمعات، ويواصلان تحفيز حياة فاضلة في خدمة الخير العام. وتبع الكاردينال كوفاكاد مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من الحوار بين المسيحية والكونفوشية يقوم على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك من أجل الأخوة والازدهار البشري. تطرقت مداخلة عميد دائرة الحوار بين الأديان بعد ذلك إلى ما وصفه بواحد من أكبر التحديات أمام أي دين أو أي تقليد فلسفي، وهو كيفية الحفاظ على الأمانة للأصول خلال الإجابة بشكل إبداعي على الظروف الجديدة. وأضاف أن حيوية التقاليد لا تتوقف فقط على الحفاظ على الحكمة المتوارثة، بل إعادة قراءتها لإنارة الواقع المعاصر. وتابع عميد الدائرة الفاتيكانية مؤكدا أن الحوار هو أكثر من مجرد ممارسة أكاديمية في عالم اليوم الذي تطبعه نزاعات كثيرة وترد بيئي ولا مساواة متزايدة، هجرة قصرية وتغيرات تكنولوجية وتفكك ثقافي. وأكد أن الحوار يمثل شهادة لقدرة التقاليد الدينية على إنماء الفضائل الأخلاقية والإسهام في الخير العام. ثم توقف الكاردينال كوفاكاد عند موضوع هذا اللقاء الأول، فتحدث أولا عن السماء الجديدة والأرض الجديدة بالنسبة للمسيحية، عائدا إلى رؤيا القديس يوحنا والتي جاء فيها: ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد زالتا، وللبحر لم يبقى وجود، ورأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة مثل عروس مزينة لعريسها. وسمعت صوتا جهيرا من العرش يقول: هو ذا مسكن الله مع الناس، فسيسكن معهم، وهم سيكونون شعوبه، وهو سيكون الله معهم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، وللموت لن يبقى وجود بعد الآن، ولا للحزن ولا للصراخ ولا للألم، لن يبقى وجود بعد الآن، لأن العالم القديم قد زال. وتابع عميد الدائرة أن رؤية العهد الجديد للسماء الجديدة والأرض الجديدة لا تبدو كشيء غير مسبوق، بل تجمع الرؤية نبوات قديمة في بوتقة لاهوتية، أي أن يوحنا لا يعيد فقط هذه التقاليد، بل يعيد تشكيلها في نور انتصار الحمل الذي يعكس الغاية النهائية لفداء الله. أما فيما يتعلق بمفهوم الداتونغ في الكونفوشية والذي يعني التناغم الكبير أو الوحدة الكبيرة، فقال عميد الدائرة إن له مكانة خاصة في التقاليد الكونفوشية كمثل أخلاقي وأيضا كرؤية لنظام اجتماعي. وذكر الكاردينال كوفاكاد ببعض النصوص الكونفوشية التي تعكس رؤية متكاملة للفعل القويم تجمع بين النمو الشخصي والعلاقات والحوكمة. وتابع عميد دائرة الحوار بين الأديان وعقب التطرق إلى التقليدين بشكل منفصل، متحدثا عن التأمل في النقاط المشتركة الممكنة بينهما وأيضا في الاختلافات. وقال إن رجاء السماء الجديدة والأرض الجديدة المسيحية والداتونغ الكونفوشية يتميزان بالتفاؤل ورفض رؤية تعتبر التفكك والأنانية والظلم أمورا حتمية. ويتحدث التقليدان عن عالم يتسم بالعدل والتناغم والترقي الإنساني، ويؤكدان على ضرورة التغيير من أجل بلوغ مجتمع إنساني بالفعل. أما عن الاختلافات، فقال الكاردينال إنها تكمن في أساس هذا التغيير، وأكد على أهمية التعمق في هذا الاختلاف المنطلق من كون التجدد الإنساني مترسخا حسب المسيحية في فعل الفداء الإلهي من خلال المسيح، بينما يتم بلوغ التناغم حسب الكونفوشية من خلال النمو الأخلاقي والقيادة الفاضلة، طقوس التدريب والتنظيم الأخلاقي للعلاقات الإنسانية. وأضاف عميد الدائرة أن هذا التأمل سيقود إلى لقاء أعمق بين تقاليدنا وإثراء وتوسيع آفاق متبادلين.
0: توفي يوم أمس الاثنين الثالث من آب أغسطس في مابوتو في موزمبيق الكاردينال جوليو دوارتي لانغا أسقف برشية شاي شاي الفخري عن عمر 98 عاما، من مواليد 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 1927 في مانغونزي. نال السيامة الكهنوتية في 9 من شهر حزيران يونيو من العام 1957. عينه البابا بولس السادس في 31 من أيار مايو من العام 1976 أسقف أبرشية جواو بيلو التي أصبح اسمها شاي شاي في 1 من تشرين 1 أكتوبر من العام نفسه. ونال السيامة الأسقفية في 24 من تشرين 1 أكتوبر. خدم الأبرشية لمدة 28 عاماً، وأصبح أسقف الأبرشية الفخري في 24 من حزيران يونيو عام 2004. عينه البابا فرانسيس كاردينالا في كونسيستوار 14 من شهر شباط فبراير من العام 2015. هذا ومع وفاة الكاردينال جوليو دوارتي لانغا أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 240 كاردينالا، من بينهم 116 كاردينالا ناخبا.
1: أصدرت بطريركية بيت كيليكا للأرمن الكاثوليك عبر مكتبها الإعلامي بيانا لمناسبة الذكرى السنوية 6 لانفجار مرفأ بيروت، دعت فيه إلى الوقوف وقفة صلاة ووفاء استذكارا لشهداء وضحايا 4 من آب وتضامنا مع عائلاتهم. وفي هذا الإطار وجه صاحب الغبطة البطريرك روفائيل بيدروس 21 من نسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكا للأرمن الكاثوليك دعوة إلى جميع الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين، ولا سيما المرضى والمسنين في مختلف الرعاية والمؤسسات التابعة للبطريركية، للاتحاد في لحظة روحية جامعة تعبيرا عن الوفاء للضحايا واستحضارا لمعاني التضامن في وجه الألم الذي لا يزال حاضرا في وجدان اللبنانيين. وطلب غبطته أن تقرع أجراس الكنائس في جميع الرعاية عند 6:07 من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 4 من آب أغسطس عام 2026 في توقيت يوازي لحظة وقوع الانفجار، حيث تستعيد العاصمة بيروت ذكرى الفاجعة التي أصابت قلبها وخلفت جرحا عميقا في ذاكرة لبنان وشعبه. كما دعا البطريرك مينسيان جميع المؤمنين كلا من مكانه إلى إضاءة الشموع ورفع الصلوات لراحة نفوس الشهداء والضحايا ولتعزية عائلاتهم وأحبائهم، وكذلك للصلاة من أجل شفاء المرضى والمتألمين، سائلا الله أن يفيض على لبنان نعمة السلام والطمأنينة وأن يحفظ أبنائه ويمنحهم القوة والرجاء لتجاوز المحن والنهوض من الألم. وأكد غبطته في بيانه أن الذكرى 4 من آب ستبقى محفورة في الوجدان الوطني، مشددا على أن الصلاة في هذه المناسبة تشكل فعل وفاء ومحبة ورجاء من أجل أن تبقى بيروت مدينة للحياة ويظل لبنان وطنا للسلامة والكرامة والرجاء. وختم البيان بالدعاء بالرحمة لشهداء وضحايا انفجار برفأ بيروت وبالشفاء للجرحى والمتألمين وبالعزاء لعائلاتهم وبأن يحفظ الله لبنان وشعبه.
3: تشهد الحدود بين المغرب ومدينة سبتة الإسبانية هدوءا نسبيا بعد موجة عبور غير مسبوقة لآلاف المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى الأراضي الإسبانية، وفي وقت تؤكد فيه السلطات أن معظم هؤلاء عادوا إلى المغرب، لا تزال المأساة الإنسانية تلقي بظلالها على المنطقة مع استمرار عشرات العائلات في البحث عن أخبار أبنائها المفقودين. في هذا السياق كثفت الكنيسة الكاثوليكية في المغرب جهودها لمساندة المهاجرين العائدين وأسرهم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية والدعم المعنوي في ظل ظروف وصفت بأنها استثنائية. رئيس أساقفة طنجة المطران إميليو روتشا جراندي أوضح في حديث لوسائل التواصل الفاتيكانية أن العائدين من سبتة يصلون إلى المغرب وهم في حالة إنهاك شديد بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر أو حول المعبر الحدودي، وأضاف أن الكنيسة المحلية حاولت رغم محدودية إمكاناتها توفير المياه والطعام والإسعافات الأولية لكل من استطاعت الوصول إليه. هذا وأشار سيادته إلى أن الأزمة فاقت كل التوقعات، إذ توافد آلاف الأشخاص خلال فترة قصيرة جدا وكان هدفهم الوحيد الوصول إلى أوروبا، الأمر الذي جعل الاستجابة الإنسانية أكثر صعوبة. ورغم عودة معظم المهاجرين فإن المأساة لم تنتهي بعد، فهناك العديد من العائلات التي ما زالت تتجمع في مدينة الفنيدق القريبة من الحدود مع سبتة بانتظار معرفة مصير أبنائها. في معرض حديثه عن أسباب هذه الموجة الجديدة من الهجرة يرى رئيس أساقفة طنجة أن المغرب ليس بلدا يعاني المجاعة أو الفقر المدقع، بل يشهد نموا اقتصاديا ملحوظا، غير أن ثمار هذا النمو لا تصل إلى جميع فئات المجتمع، ولا سيما الشباب الذين يواجه كثير منهم صعوبة في الحصول على فرص عمل مناسبة. وأضاف سيادته أن صورة أوروبا كما تنقلها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تجعلها تبدو بالنسبة لكثير من الشباب وكأنها المكان الذي تحل فيه جميع المشاكل، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى المجازفة بحياتهم أملا في مستقبل أفضل، رغم أن الواقع قد يكون مختلفا تماما. هذا ثم أكد جراندي أن الكنيسة الكاثوليكية في المغرب تعمل منذ سنوات إلى جانب المهاجرين، خاصة القادمين من دول أفريقية جنوب الصحراء، من خلال خدمات طبية واجتماعية وقانونية، إضافة إلى مشاريع إنسانية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع المغربي، ومنها الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية. تعليقا على دعوة البابا لاون الرابع عشر إلى إيجاد حلول قائمة على السلام والعدالة لمعالجة أزمة الهجرة، وصف سيادته هذه الكلمات بأنها دعوة نبوية تحمل مسؤولية مشتركة للكنيسة وصناع القرار السياسي، وشدد على ضرورة احترام كرامة الإنسان وعدم التعامل مع المهاجرين على أنهم مجرد أرقام أو أدوات في الصراعات السياسية، مؤكدا أن كل إنسان يمتلك قصة وحلما وحقا في أن يعامل بكرامة. كما دعا إلى الاستثمار في تأهيل الشباب المغربي وفتح مسارات قانونية ومنظمة للهجرة والعمل، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتهم في الدول التي تحتاج إلى اليد العاملة، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز اندماجهم داخل المجتمعات المستقبلية. في الختام وجه رئيس أساقفة طنجة رسالة إلى الشباب المغربي، دعاهم فيها إلى عدم الانسياق وراء الصورة المثالية التي ترسم عن الحياة في أوروبا، مؤكدا أن المغرب يمتلك فرصا يمكن البناء عليها، وأن المستقبل لا يتحقق دائما عبر الهجرة غير النظامية. كما شدد على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمعالجة أسباب الهجرة، بما يخدم التنمية المشتركة ويحفظ كرامة الإنسان، مشددا على أن الكنيسة ستواصل أداء رسالتها الإنسانية إلى جانب جميع المحتاجين، واضعة الإنسان في صميم كل مبادرة بعيدا عن الحسابات السياسية أو الأيديولوجية.
0: نظمت أبرشية هونغ هوا في شمال فيتنام في شهر تموز يوليو الفائت يوما مخصصا للدعوات الرهبانية، تمحور حول موضوع هأنذا أرسلني. شارك فيه أكثر من 800 شاب من مختلف الرعايا. وقد وجه أسقف الأبرشية المطران دومينيك هوانغ مينهتين كلمة في بداية اللقاء في المركز الرعوي في الأبرشية، شجع فيها الشباب على أن يفتحوا قلوبهم للإصغاء إلى صوت الله، وأن يبدأوا بشجاعة مسيرة لاكتشاف دعوتهم بروح تواضع وسخاء. وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وحاليا هناك في فيتنام 11 إكليريكية كبرى لتنشئة الكهنة الكاثوليك في 3 أبرشيات، وهناك زهاء 300 جمعية رهبانية في 27 أبرشية. وقد تم التشديد خلال اللقاء على أهمية مواصلة تنظيم يوم مخصص للدعوات في رعايا البلاد بمناسبة أحد الراعي الصالح. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 26 من نيسان أبريل 2026 الأحد الرابع من زمن الفصح المعروف بأحد الراعي الصالح، تم الاحتفال باليوم العالمي 63 للصلاة من أجل الدعوات. وقد وجه قداسة البابا لاوون 14 رسالة للمناسبة بعنوان الاكتشاف الداخلي لعطية الله، استهلها مشيرا إلى مناسبة نعمة لكي نتشارك بعض التأملات حول البعد الداخلي للدعوة كاكتشاف لعطية الله المجانية التي تزهر في عمق قلب كل واحد منا. وأشار البابا لاوون 14 إلى أن كل دعوة هي عطية عظيمة للكنيسة ولمن يقبلها بفرح، وقال: أيها الشباب الأعزاء، أشجعكم على تنمية علاقتكم الشخصية بالله من خلال الصلاة اليومية والتأمل في الكلمة. توقفوا، أصغوا وثقوا. بهذه الطريقة ستنضج عطية دعوتكم وستجعلكم سعداء وستؤتي ثمارا وفيرة للكنيسة وللعالم. لترافقكم العذراء مريم مثال القبول الداخلي للعطية الإلهية ومعلمة الإصغاء المصلي دائما في هذه المسيرة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامج عربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي لمنظمة سيجنس في مدينة كيغالي برواندا من 3 حتى 8 من شهر آب أغسطس عام 2026، وجه قداسة البابا لاوون 14 رسالة حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. جاء فيها يوجه قداسة البابا لاوون 14 تحياته الحارة وتأكيده على قربه الروحي من جميع المجتمعين في المؤتمر العالمي لمنظمة سيجنس في كيغالي، ويأمل قداسته أن تسهم مداولاتكم في إعطاء دفعة جديدة لضمان أن تعزز منصات التواصل الخير العام للعائلة البشرية. تابع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بالقول: غالبا ما يشار إلى عصرنا الحالي بالعصر الرقمي، حيث يدار جانب كبير من حياتنا بواسطة التكنولوجيا الرقمية والإنترنت. يؤكد قداسته في رسالته العامة الإنسانية الرائعة أن تواصل عبر الإنترنت ليس مجرد نقل للمعلومات، بل هو خلق لثقافة قائمة بذاتها بما له من قدرة على تشكيل الطريقة التي يدرك بها الناس العالم، وبالتالي التأثير بشكل عميق على الضمير الجماعي. وفي هذا الصدد يأمل قداسته أن تسعى تأملاتكم حول موضوع التواصل الرقمي من أجل الانسجام الثقافي والرفاه البيئي، إلى إيجاد سبل لتعزيز استراتيجيات وأدوات تواصل تستلهم من السعي وراء الحقيقة واحترام الكرامة الإنسانية. وبهذه الطريقة سيؤدي عملكم إلى إرساء ثقافة تعكس قيم الإنجيل المتمثلة في الشركة والسلام والأمانة البيئية. وخلص أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى القول: إذ يكل جميع المشاركين إلى شفاعة مريم أم الكنيسة، مؤكدا على صلواته لكي تؤتي جهودكم ثمارا تدوم. يمنح الأب الأقدس بركته الرسولية كعربون للحكمة والقوة في الرب.
2: الحوار للقوة، التفاهم للقمع، الدبلوماسية للإيديولوجية. من غواتيمالا، حيث يقوم بزيارة منذ الأول من آب أغسطس الجاري للاحتفال بمرور 90 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي، والتي وصفها بمحطة تاريخية تحققت على أساس الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل والتعاون المستمر، ينظر الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى المشهد العالمي، ويوجه نداء إلى المجتمع الدولي لتفعيل أدوات الدبلوماسية من أجل حماية تلك الحقوق الأساسية التي تبدو أنها تفقد حيويتها، مفسحة المجال بدلا من ذلك للإيديولوجيا والقوة والقمع. تحدث الكاردينال بارولين إلى السلك الدبلوماسي المحتشد بعد ظهر 2 3 أغسطس في مقر السفارة البابوية في مدينة غواتيمالا، وتعد هذه الفعالية الموعد الأخير في يوم شهد لقاء أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان برئيس الجمهورية برناردو أريفالو، ثم بوزير الشؤون الخارجية كارلوس راميرو مارتينيز ومجموعة من ممثلي الشعوب الأصلية. وكان هؤلاء قد شاركوا يوم الأحد في الكاتدرائية الكبرى في قداس الشكر الإلهي الذي ترأسه الكاردينال بارولين، حيث حث في عظته السلطات المدنية والكنسية على بناء مجتمع أكثر عدالة وأخوة وتضامنا بكسر ديناميكيات الإزدراء والإهمال والانحيازات الناجمة عن عدم المساواة والفساد. وأمام الدبلوماسيين الغواتيماليين، دعا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى تفكير عميق حول مدى أهمية الخيار المعتمد للحوار والتفاهم، ولا سيما كما شدد عندما نلاحظ مجتمعا دوليا تستبدل فيه الدبلوماسية التي تعزز الحوار وتطلب التوافق بين جميع الأطراف بدبلوماسية قائمة على القوة، سواء من قبل أفراد أو مجموعات من الحلفاء. وقال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إن الحق في حرية التعبير وحرية الضمير والحرية الدينية، بل وحتى الحق في الحياة، يتم تقييدهم باسم حقوق أخرى يدعى أنها جديدة، والنتيجة هي أن منظومة حقوق الإنسان ذاتها تفقد حيويتها وتفسح المجال للإيديولوجية والقوة والقمع. وذكر في هذا السياق بالمهمة الدبلوماسية للكرسي الرسولي وسمتها الفريدة والمتمثلة في عدم السعي وراء مصالح اقتصادية أو استراتيجية، بل البحث دائما عن وضع الشخص البشري في المحور وتسهيل اللقاء بين الشعوب وتقديم المساهمة الأخلاقية والروحية النابعة من الإنجيل ومن العقيدة الاجتماعية الغنية للكنيسة بما يسهم في بناء الخير العام. وأوضح الكاردينال بارولين أن هذه المهمة أمام مستجدات عصرنا تتجسد في تجنب الحماس السطحي أو المخاوف العقيمة وتقديم معايير تمييز بلغة الإنجيل، وهي معايير مثل كرامة الشخص والوجهة العالمية للخيرات والاهتمام بالفقراء والعناية بالخليقة والسلام، ويمكن أن تترجم إلى ممارسات عملية مثل التخطيط المسؤول وتقييم التأثير البشري والاجتماعي وإدماج الفئات الأكثر هشاشة والتعليم الرقمي والبحث والصناعة الموجهين نحو العدالة والسلام. وهذا كله قد وجد تطويرا له بالفعل في غواتيمالا، الأرض ذات الجذور المسيحية العميقة التي زارها القديس بولس الثاني 3 مرات في عام 1983 وعام 1996 وعام 2002، والتي تمتلك إرثا بشريا وروحيا استثنائيا يعود أيضا إلى غنى الشعوب الأصلية التي تسهم بتنوع ثقافاتها وتقاليدها في بناء مجتمع أكثر إدماجا ومصالحة وتضامنا. وأضاف الكاردينال بارولين لقد وجد الكرسي الرسولي في غواتيمالا محاورا منفتحا على الحوار وحساسا تجاه القيم الكبرى التي يقوم عليها التعايش البشري، الكرامة غير القابلة للانتهاك لكل شخص وتعزيز الخير العام والاهتمام بالأشخاص الذين يعيشون في وضعية الهشاشة والبحث المستمر عن السلام، كما ذكر في هذا السياق بالتعاون خلال هذه العقود 9 بين غواتيمالا والكرسي الرسولي، والذي تجسد في مجالات مثل المرافقة الرعوية للشعب الغواتيمالي والخدمة التربوية والصحية للعديد من المؤسسات الكنسية وتعزيز الحرية الدينية والدفاع عن الكرامة البشرية. واختتم الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان كلمته بتوجيه الشكر للسلطات الغواتيمالية على روح التعاون في العلاقات الثنائية ولمختلف الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي وللسفراء البابويين الذين ساهموا بتفان وحكمة على مدى العقود 9 الماضية في تعزيز هذه الصداقة المؤسساتية، وللكنيسة المحلية التي تتعاون بتواضع في تعزيز مجتمع تسود فيه العدالة واحترام الحياة والحرية وتنشئة الأجيال الجديدة والعناية بالخليقة.
3: بدأ اليوم 4 أغسطس في جامعة سوغانغ في سيول عاصمة كوريا الجنوبية اللقاء المسيحي الكونفوشي الأول، وموضوعه السماء الجديدة الأرض الجديدة والداتونغ أي التناغم الكبير، حوار مسيحي كونفوشي من أجل بناء مجتمع مثالي. وفي الجلسة الافتتاحية تحدث عميد دائرة الحوار بين الأديان الكاردينال جورج جايكوب كوفاكاد عن أن المسيحية والكونفوشية ورغم أصولهما المختلفة هما من بين أكبر التقاليد الحضارية التي شكلت بعمق التطور الأخلاقي والثقافي والاجتماعي للمجتمعات، ويواصلان تحفيز حياة فاضلة في خدمة الخير العام. وتبع الكاردينال كوفاكاد مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من الحوار بين المسيحية والكونفوشية يقوم على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك من أجل الأخوة والازدهار البشري. تطرقت مداخلة عميد دائرة الحوار بين الأديان بعد ذلك إلى ما وصفه بواحد من أكبر التحديات أمام أي دين أو أي تقليد فلسفي، وهو كيفية الحفاظ على الأمانة للأصول خلال الإجابة بشكل إبداعي على الظروف الجديدة. وأضاف أن حيوية التقاليد لا تتوقف فقط على الحفاظ على الحكمة المتوارثة، بل إعادة قراءتها لإنارة الواقع المعاصر. ثم توقف الكاردينال كوفاكاد عند موضوع هذا اللقاء الأول فتحدث أولا عن السماء الجديدة والأرض الجديدة بالنسبة للمسيحية، عائدا إلى رؤيا القديس يوحنا والتي جاء فيها: ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد زالتا، وللبحر لم يبقى وجود. ورأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة مثل عروس مزينة لعريسها. وسمعت صوتا جهيرا من العرش يقول: هو ذا مسكن الله مع الناس، فسيسكن معهم، وهم سيكونون شعوبه، وهو سيكون الله معهم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، وللموت لن يبقى وجود بعد الآن، ولا للحزن ولا للصراخ ولا للألم، لن يبقى وجود بعد الآن، لأن العالم القديم قد زال. وتبع عميد الدائرة أن رؤية العهد الجديد للسماء الجديدة والأرض الجديدة لا تبدو كشيء غير مسبوق، بل تجمع الرؤية نبوات قديمة في بوتقة لاهوتية، أي أن يوحنا لا يعيد فقط هذه التقاليد، بل يعيد تشكيلها في نور انتصار الحمل الذي يعكس الغاية النهائية لفداء الله. أما فيما يتعلق بمفهوم الداتونغ في الكونفوشية، والذي يعني التناغم الكبير أو الوحدة الكبيرة، فقال عميد الدائرة إن له مكانة خاصة في التقاليد الكونفوشية كمثل أخلاقي وأيضا كرؤية لنظام اجتماعي. وذكر الكاردينال كوفاكاد ببعض النصوص الكونفوشية التي تعكس رؤية متكاملة للفعل القويم تجمع بين النمو الشخصي والعلاقات والحوكمة. وتبع عميد دائرة الحوار بين الأديان وعقب التطرق إلى التقليدين بشكل منفصل، متحدثا عن التأمل في النقاط المشتركة الممكنة بينهما وأيضا في الاختلافات، وقال إن رجاء السماء الجديدة والأرض الجديدة المسيحية والداتونغ الكونفوشية يتميزان بالتفاؤل ورفض رؤية تعتبر التفكك والأنانية والظلم أمورا حتمية. ويتحدث التقليدان عن عالم يتسم بالعدل والتناغم والترقي الإنساني، ويؤكدان على ضرورة التغيير من أجل بلوغ مجتمع إنساني بالفعل. أما عن الاختلافات، فقال الكاردينال إنها تكمن في أساس هذا التغيير، وأكد على أهمية التعمق في هذا الاختلاف المنطلق من كون التجدد الإنساني مترسخا حسب المسيحية في فعل الفداء الإلهي من خلال المسيح، بينما يتم بلوغ التناغم حسب الكونفوشية من خلال النمو الأخلاقي والقيادة الفاضلة، طقوس التدريب والتنظيم الأخلاقي للعلاقات الإنسانية. وأضاف عميد الدائرة أن هذا التأمل سيقود إلى لقاء أعمق بين تقاليدنا وإثراء وتوسيع آفاق متبادلين.
4: تشهد الحدود بين المغرب ومدينة سبتة الإسبانية هدوءا نسبيا بعد موجة عبور غير مسبوقة لآلاف المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى الأراضي الإسبانية، وفي وقت تؤكد فيه السلطات أن معظم هؤلاء عادوا إلى المغرب، لا تزال المأساة الإنسانية تلقي بظلالها على المنطقة مع استمرار عشرات العائلات في البحث عن أخبار أبنائها المفقودين. في هذا السياق كثفت الكنيسة الكاثوليكية في المغرب جهودها لمساندة المهاجرين العائدين وأسرهم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية والدعم المعنوي في ظل ظروف وصفت بأنها استثنائية. رئيس أساقفة طنجة المطران إميليو روتشا جراندي أوضح في حديث لوسائل التواصل الفاتيكانية أن العائدين من سبتة يصلون إلى المغرب وهم في حالة إنهاك شديد بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر أو حول المعبر الحدودي. وأضاف أن الكنيسة المحلية حاولت رغم محدودية إمكاناتها توفير المياه والطعام والإسعافات الأولية لكل من استطاعت الوصول إليه. هذا وأشار سيادته إلى أن الأزمة فاقت كل التوقعات، إذ توافد آلاف الأشخاص خلال فترة قصيرة جدا وكان هدفهم الوحيد الوصول إلى أوروبا، الأمر الذي جعل الاستجابة الإنسانية أكثر صعوبة. ورغم عودة معظم المهاجرين فإن المأساة لم تنتهي بعد، فهناك العديد من العائلات التي ما زالت تتجمع في مدينة الفنيدق القريبة من الحدود مع سبتة بانتظار معرفة مصير أبنائها. في معرض حديثه عن أسباب هذه الموجة الجديدة من الهجرة، يرى رئيس أساقفة طنجة أن المغرب ليس بلدا يعاني المجاعة أو الفقر المدقع، بل يشهد نموا اقتصاديا ملحوظا، غير أن ثمار هذا النمو لا تصل إلى جميع فئات المجتمع، ولا سيما الشباب الذين يواجه كثير منهم صعوبة في الحصول على فرص عمل مناسبة. وأضاف سيادته أن صورة أوروبا كما تنقلها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تجعلها تبدو بالنسبة لكثير من الشباب وكأنها المكان الذي تحل فيه جميع المشاكل، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى المجازفة بحياتهم أملا في مستقبل أفضل، رغم أن الواقع قد يكون مختلفا تماما. هذا ثم أكد جراندي أن الكنيسة الكاثوليكية في المغرب تعمل منذ سنوات إلى جانب المهاجرين، خاصة القادمين من دول أفريقية جنوب الصحراء، من خلال خدمات طبية واجتماعية وقانونية، إضافة إلى مشاريع إنسانية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع المغربي، ومنها الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية. تعليقا على دعوة البابا لاون الرابع عشر إلى إيجاد حلول قائمة على السلام والعدالة لمعالجة أزمة الهجرة، وصف سيادته هذه الكلمات بأنها دعوة نبوية تحمل مسؤولية مشتركة للكنيسة وصناع القرار السياسي، وشدد على ضرورة احترام كرامة الإنسان وعدم التعامل مع المهاجرين على أنهم مجرد أرقام أو أدوات في الصراعات السياسية، مؤكدا أن كل إنسان يمتلك قصة وحلما وحقا في أن يعامل بكرامة. كما دعا إلى الاستثمار في تأهيل الشباب المغربي وفتح مسارات قانونية ومنظمة للهجرة والعمل، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتهم في الدول التي تحتاج إلى اليد العاملة، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز اندماجهم داخل المجتمعات المستقبلية. في الختام وجه رئيس أساقفة طنجة رسالة إلى الشباب المغربي، دعاهم فيها إلى عدم الانسياق وراء الصورة المثالية التي ترسم عن الحياة في أوروبا، مؤكدا أن المغرب يمتلك فرصا يمكن البناء عليها، وأن المستقبل لا يتحقق دائما عبر الهجرة غير النظامية. كما شدد على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمعالجة أسباب الهجرة، بما يخدم التنمية المشتركة ويحفظ كرامة الإنسان، مشددا على أن الكنيسة ستواصل أداء رسالتها الإنسانية إلى جانب جميع المحتاجين، واضعة الإنسان في صميم كل مبادرة بعيدا عن الحسابات السياسية أو الأيديولوجية.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.